يك حمد بين حرات استاظم هذا اللي نجيب العيرم خلاد هنا ومحيرم كل ليلة ونهاي نمر من الوجه ما تنخيم مالكني عقاي نمر بالكلمة نشرح يا معناها ماشي من ولا يا مولاها غير اللي طالب يقراها مطلب الحرايين نمر للحرية تنقل مثل الهم بكرام الابكاي نرهم.